الخير صباح النور morning of light. So we repeat the word morning صباح, but we add

قلبي شربة تشرب لا شربة أربابة فينا يا أربابة حر أربابة فينا يا أربابة فينا حر وما يفرق بينا يا فرقة.